والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد في الأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك

ثم اقهم قبر ومزناجئات ونجهم وهاجهم وتكهم ولا تهاقهم بكبر ذنبهم فانه وان عثرك يا احد لقبله لم

معبدا إلى سواك من هنا إلى مكة لكنما تمسك الجوانب وقاموا لأفضل القبائل فلا

بهم قدرات وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين مخلصين وجعل

كفاراته ولم تطيرنا يراقب الكبير وجن كبيرنا يعين للتقير وجن قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تهاتف ولا تباسل ولا تبادل ولا تباخل ولا تنافل حتى نصير مسلمين قاسحين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا واعطنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه واحمي وكف وكفنا عن مظلمه

فجعلني يقول هو الله احد ما بينكم فتنفعل عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمؤمن الامل فجاهد الباطل انت يا احد لك الكرايه

يا من لديه كل أنكما يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمرا كل ثمر وجعل مكاتبهما عليكم بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري مثل ثمرا بقصدي في كل شيء يا بصير يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على

الذين قد أفضتم هل كتابك وما نبذتم عليكم من بارد وقادما هذا القديم في رجالك

السلام عليك عنه متى كما مقاس يمتلئ بكم وهزنا الاعداد والمزايا وكفنا الافات والمزايا وهزنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد للاوقات يا بني ادم

ربهم وضعوهن ناجحا ونجد مهاجرهم وتوفيهم ولا تهاجرهم لكبر ذنبهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدالهم لا تحضرون على بلائك لصوت يصرون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم بما لا ينقصك ولهم نقص التي لا يفهم نذاب يا مقلب القلوب خلي القلوب العامل للرجل وأغرنا دخل في كل مسلم ونجنا من سر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين طولا لنا بالله فمكا طولا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الزاهدين

جنبهم بها هدى وخيرا نصفهم منها هدى وخيرا واغرنا بمسكهم لوجهك واغرهم بمسكها فنفسك وجعل جميع اخوتي ونفسي

السبيل مجرا كبيرا على يعين بالسبيل وجعلته غدا على التوابل بلا تلاشع ولا تعاقب ولا تباخل ولا تبادل ولا تباخل ولا تنافل حتى نصير مسلمين قاسعين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافيه نكون في الدار غير عافيه واحمي وخذ حقوقنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واولنا يا ربنا في الانتقام عند الممات وغدا يوم القيامه.

والخليل والنسير ناجي الكبار هو يوم الأهد فجعلني بقل هو الله أحد نبيت جملة النصارى عني وفي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمؤمن الأمد أتاجر الباطل أنت يا أحد لك البرايا ولك الأفعال فأكثر من الذي تتابعان لك بتاجر

سولي يا من الله تنفذوا فلنتقل من كل معاني الصدور ذكر ومكرر ما توجه جيم الأذن عني ورسم وجه يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمع عني يفك ثمرا كل ثمر وجعل مكاتبهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري مثل ثمرا بقصدي في كل شيء يا بصير يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من

لمن وجوده ثلاث وحدم كليتي سرا وجهرا بالحدم لمن وجوده ثلاث وحدم كليتي سرا وجهرا بالحدم عقيدة المحادث والمخالفة كليتي إني بلا مخالفة إلى الذي القيام في النفي غدر له عياتي أهمان بالعجل إلى الذي القيام للنفي غدر له حياتي وحباني للعجب لمن كفاني كل سر وعجب إذ صفات كلها والمعنى إلى الذي القدرة والإرادة له جهاتي كالفا منادى هو الذي حمده مع الحياة وفي حياته للنفي بالعياة هو الذي حمده مع الحياة وبحياته يستفيد الحياة الدمه والبدر والكلام عباد بهم مع الملام في خالقاته مريد عالم أي يسميه لم يصده ذلك لبا وتوفيقا وعلما كبيرا والمتكلم بأنه النبي إليه أدى نجه لا تنمو والغرب ودرب أجل تسجنه هداه لي كان في حب حيمن مدار مياتي ومن في فالزمن وجود من قدم خير مشري يحيي منكرا تنذر مشري مني هذه الأبيات عجل كالصنعات الأبيات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي قوله وعلمه مما يزال دار الوكيل وسعد الوجه في الدارين كما حماني عن النارين وسعد الوجه في الدارين كما حماني عن النارين علمني العليم طالبا عجل عن سواه وليا وعبد المجد نقلني تلقينا هاتف اسعد عليه كان مغنيا من يسعد لقيني لقاء من مات بعد بلا إمادة ومعروف فعل مت لقلبي سود في خير الزواج ومت في الدارين لخير الزواج حتى مهما مناه كل من قذفه مدرتي وزانني هم عرزه منكني نفسي ولم يصلك عليه سيف لي وأتي قلدا مدت في الزهور لله يقين لخدمة المصطفى المؤيد إلي قاد الله منه أجرا سلاح ساد وكفاء هجرا يقود للحلم بلا تعذب وزال جسدي عن التعلم فكثر في أسدى سقطك ذكرا به لقاد خير الخرج فكرت قبلي هدى تحرك ذكرا به لقاد خير الخرج إليه قلت أربع توحيد إلا سبيل التصديق والشهود أتاني القرآن من لدنه كما هداني وأتيت عنه لم ينهج سكن لدى من يزن افتراء ومن نهى بجهة افتراء لم ينهج سكن لدى من افتراء ومن نهى بجهة افتراء إلي قال مالكي خير الحياة إلى مسجد ببلاد والهراء أزيد عنه وقلد أغراده ويهق العادات في أعراده أزيد عنه وقلد أغراده ويهق العادات في أعراده يتره فلن في الأنفاس بخير اللغم وبلا مفاس بارك لي في الفقر والإياس والحول والفهر مع الآيات فراح أبدل الوهاد فيها وقادني خدمته تسريحا

0: يقودني لجنة غير الناس، يقودني للناس غير الناس، مع نزول دارس القناس، يقودني للناس غير الناس، مع نزول دارس القناس، فرد مصفي من داره، فرد مصفي من داره، إلى ندى مخلوة بهاره، فرد مصفي من داره، إلى ندى مخلوة بهاره، بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم من اقتصدي في هذه الأمة بلا شيء يسوؤني أو يدرني في شيء ما أبدا إلا أنت الوهاب فتقبل مني هذه الأبيات لقد عظم جزائك الحي الغيوم أسر عني يا بني من له فقلت لا إله إلا الله أسر عني يا بني من له فقلت لا إله إلا الله له قتالي وكفاني العظم لك شكوري يا عزيزي يا معين حفظ جدي نجمة وحفظا وهب لي المعنى وهب لي قبلا يا حي يا قدير مصاصا من نفسي عن توجهي اليها لكهين يقيني هل يقين انك الايات اخذته لي انك المحيي الايات اجزدت عني المسلم الامنا بجاه افضل البرايا احمدا لا لي توجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم افضل جسدا لذا توجه ما يكون مفردا لوجهك الكريم ابقي جسدا قلبي وروحي اخي انت الباقي لك الهي صفك اتباعي يا حي يا قيوم كف كلما يزورها التوجه لي مسلما يا حي يا قيوم يا من ابقى كليتي ولي وشكا تبقى وجاد لي اسمى لما قد جعت وكلما لتزلي قطعت نهرت ذري ابدا يلاه يا حي يا قيوم انت الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا اول يا اخر يا جاهل يا بعد صل وسلم وبارك على سيدنا الاولين والاخر يا سيدنا ومولانا محمد وعاله وسعيه وكل بين احبائك وبين غيره بقولك وقدرك الذي كبرا قسنا بان الله جل وعلا اعدلنا الاسلام يسعى الهدى قسنا بان الله جل وعلا أعلننا الإسلام مفتاح الهدى حركة في إسلام قبل المسلمة كما يسير جررا وعلما هدى الإله ربنا هو الهدى فبين منه يوم بلا فتى صحاب من دار به يموت بما في منه أتى تبديل صحاب من دار به يموت بما في منه أتى تبديل صحاب من دار به يسود بما في منه أتى تبديل إكرام في الجلال والإكرام يقود ذا إسلام للمراهي لكل من آمن فاتحاهي ومحسن البعض من الملاهي بجنة الله يقود مسلما إسلامه له إليها كلما فكذا ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديهم منا ذكر ربنا تعالى أن إسلامه الدين لديهم منا يحيي الذي آمن كل من ومن أوصل ربنا الفرا كل الزمن كتاب ربنا هو القرآن دنيا أخرى وهو المرآن فله من آمن مسلما ومن أوصل قوس قد يقدم الأمن رد إله القلب جل وعلا لغيرنا إلا لنا الأب الهدى خير لنا القاضي لكم دينكم واليتيم في كل سنة وفي كل زهر بلا محاذاة ولا منازعة وبلا شيء يسوؤنا أو يبلونا في شيء ما أبدا هذه وهبنا في سد العلوم ما لا يعلمون إلا أنت يا المعروف في الحال والمآل آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه صلي بالقدر وصلى بالسلام وصلى وتسليما وصرف مطيعته الى توبيها الي ابدا فعلى الله خيرا وجهد الله بلا انتهائي بزمني وخير انتهائي وجهد الله بلا انتهائي بزمني وخير انتهائي اكرمني الاكرم والمكرم وبعثت بكتب العرب حواس كفر الله في دعائي من بعد نعم اتى الهي حواس كفر الله في دعائي من بعد نعم اتى من بعد موهب المعتراهي لقد تبين لنا الكفار كوني احب الله في اثاره نجد لي حاكم او سلطان ولا محمر ولا سيدان اجري عند مالك لا يؤتيه عدده سواه يوم الموت لله التفريق على كل سماء وحتى ما لي لديه رسما نبتله لي كهل لا تراهي فتفتت مع المعتراهي لا سواه انتهى مدهور والمجروح والأمواج والدهور حدثت جدية الكفور سبورا وعادني الله بها كفوره حدثت جدية الكفور بالكفور وعادني الله بها كفوره أرجو ربي وحيي البقيت مجاورا مستقلرا حديث به لن يدخلني نسوره وعوفاه ولا يلاد ولا لياد ليجور قصفاه بارك لي ناجه في قرائه واجتنى الجزاء في ترائه بارك لي ناجه في قرائه واجتنى الجزاء في قرائه يقود لي بلا انتهاء الحسنى يقود لي بلا انتهاء الحدنى من كان لي ولي يجيب المدنى يقود لي بلا انتهاء الحدنى من كان لي ولي يجيب المدنى عظم لله من اهل القدر معينا في ذعان البدر بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله بدي بربي وحبيبي والحبيب وهو الذي كلي اقطع السبيل اذكره جمع على سمائي به وعلي قدم منائي اذكره بذكره اقلامي وقد كفاني ناهيا ملاهي تذكره الى ابتلال بجديه نزول بلا ملامه كليته حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاه حولي لا اله الا الله محمد رسول من مولاه فقال ينبغي بالملاه وليس يدهوني بالملاه ذاك لك او نقص بحقيقي هذا وصفت مقال اكلي اكرم الباقي في المحبه وقال لي من المزيع الكبير ليقول بمكه الله ان لا اله الا الله فقد اتي بدل ما تسلم فقد اتي بدل ما تسلم كان مقارنا وعده المريد فبي توجه الهدى المهيد نعم كفى لي توجه الله بسم الله الرحمن الرحيم وحلمني أنت ومن علمك بتاريخي ببركات قولك يا فتاه يا عليم يا خبير يا هادي ويحلمكم الله وجمت من هاء الغني من حقله وفكرتي وهو يدير نقلي
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport